أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية، وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغا بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

باحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء.

إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن

حق العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو

مكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي

العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية، ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما، معكم دائما.

0: انت انت ما تعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: شيء؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: أنا مش فاهم بتقول إيه.
0: أنت ما بتفهم شيء، أنا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان أنا.

Oh.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مبحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب.

أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميماً يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

بعشقك، أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 من آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 من آب إن إيران تريد التوصل

0: ساوث كارولاينا، وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا

سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعن

0: من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سعى بحب لودي.

صادق لمن سذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصلي فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغد

0: أردك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرى السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع

Pero,

Estados Unidos.

0: يروح ايه ايوه ايوه تذكر زمان الماضي تذكر تذكر تذكر قلبي ايوه هو
1: اللي واحد يسلم اللي

الشعر من وحينا.

0: 里来。
1: 哎，谢了命，哎，谢。

إن غبتما لا يشراك بالله لأنني في

كثرا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك يوم الموزمة وشراء. يا بوكتم ما سرك على شرح الافادي جودي يا با.
1: طيب

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجوب لا تفتخر يا بلا

أصيلا يا أبا يا روح عاشر أصيلا.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محرابي.

Italy. أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أجيب إلى ليال كنت ألفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بهاك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لهفا بدمع سحى مني كالليالي ولم أرفع

الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دهبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضي الزياد نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا با يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادين

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت قالوا نسي حنيت قالوا دار خبيت قالوا استحى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 من آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي، وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 من آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة، ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 من آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 من آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعين الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي:

لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعه من قائد يسوس امرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ولِّ علينا خيارنا ولا تولِّ علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. توماس باراك يفند تصريحات نتنياهو بشأن هجوم أبو الظهور. قال السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك الجمعة 21 من آب إن المعلومات الاستخباراتية التي استند إليها الاحتلال الإسرائيلي في شن غارات على قاعدة أبو الظهور الجوية بريف إدلب لم تكن صحيحة. وأوضح باراك في مقابلة صحفية أن الاحتلال تلقى معلومات تفيد باحتمال نقل تركيا أصولا عسكرية إلى القاعدة، وشارك هذه المعلومات مع الإدارة الأمريكية. وأضاف أن واشنطن تحققت من المعلومات عبر أجهزتها الاستخباراتية وتبين لها أن الادعاء غير صحيح. وأشار باراك إلى احتمال وجود قصور في تبادل المعلومات بين جيش الاحتلال وجهاز الموساد ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن الولايات المتحدة وتركيا لم تبلغ بالهجوم. وكان نتنياهو ومكتبه قد زعما أن جنودا أتراكا حاولوا التمركز في القاعدة، بينما أكدت وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي بعثة عسكرية تركية فيها قبل الهجوم أو أثناءه. وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور، ما ألحق أضرارا ببنيته التحتية. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره القطري العلاقات الثنائية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 21 من آب مع نظيره القطري جاسم بن محمد المناعي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية. وأفاد البيان بأن بيرقدار أوغلو والمناعي بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مباحثات في القاهرة لإنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في اللاذقية. بحث مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس البعثة السورية في القاهرة السفير يحيى دياب السبت 22 آب مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج سبل تطوير التعاون العلمي والأكاديمي ودعم الطلبة العرب خاصة السوريين. وتناول اللقاء إمكانية إنشاء فرع للأكاديمية في مدينة اللاذقية والاستفادة من خبراتها في مجالات النقل واللوجستيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة. كما بحث الجانبان توفير منح دراسية للباحثين السوريين مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين. ويأتي ذلك بعد مباحثات جرت الأربعاء حول واقع فرع الأكاديمية في اللاذقية وسبل تطوير دوره الأكاديمي والتدريبي ومعالجة التحديات التي تراكمت خلال السنوات الماضية. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بإطلاق نار قرب كفرناها بريف حلب. قتل شخص وأصيب 6 آخرون السبت 22 آب جراء إطلاق نار نجم عن شجار عائلي على الطريق الرئيسي قرب قرية كفرناها بريف حلب الغربي. وأوضح مصدر في قيادة الأمن الداخلي بحلب أن شجارا نشب بين عائلتين وتطور إلى إطلاق نار بالتزامن مع مرور حافلة ركاب في المكان ما أدى إلى إصابة عدد من ركابها، ونقل المصابون جميعا إلى المراكز الطبية القريبة لتلقي العلاج، فيما سلم مطلقو النار أنفسهم لقوى الأمن الداخلي. وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادثة تمهيدا لإحالة المتورطين إلى القضاء. إصابة مواطن سوري بقصف إسرائيلي في ريف دمشق. أصيب مواطن سوري السبت 22 آب جراء استهداف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة بيت جن بريف دمشق. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن المسيرة استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى إصابة مواطن جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج دون ذكر تفاصيل عن حالته الصحية. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار في جنوب سوريا باتجاه شخص زاعما أنه يشكل تهديدا فوريا لقواته. وتأتي الحادثة بعد أيام من شن طيران الاحتلال 8 غارات على مدرج مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب ما أدى إلى أضرار مادية في بنيته التحتية. الأمن الداخلي يصدر تعميما بحظر تجوال الدراجات النارية في مدينة حلب. أصدرت قيادة الأمن الداخلي في حلب السبت 22 آب تعميما يقضي بحظر دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها. وأوضحت القيادة أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد 23 آب تحت طائلة الحجز والمسؤولية. ويأتي القرار في إطار إجراءات تتعلق بالسلامة العامة. وسبق لمحافظة حلب أن أصدرت قرارات مماثلة خلال فترات الأعياد منعت بموجبها دخول الدراجات النارية وتجوالها داخل المدينة وأحيائها.

0: ترامب: إيران ليست مستعدة لإبرام الاتفاق الصحيح. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة 21 آب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، لكنها غير مستعدة لإبرام ما وصفه بالاتفاق الصحيح، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ضد طهران ما تزال مطروحة. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية المشتركة أثناء مغادرته واشنطن متوجها إلى ولاية ساوث كارولاينا. وشدد ترامب على أهمية العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، موضحا أن استمرار العقوبات لا يعني تراجع الخيارات العسكرية الأمريكية في المنطقة، وقال إن واشنطن تراقب التطورات، مدعيا أن الولايات المتحدة تملك سيطرة كاملة على مضيق هرمز. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة، وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر. ويقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد،

ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا، إذا تولى سرات القوم أمرهم نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا، والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء.

وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته.

توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطني الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطني الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث أمس السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب.

0: اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقى إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفناً أثرياً أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظاً عليها وصوناً لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. تافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة

0: إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفناً أثرياً أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب، ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظاً عليها وصوناً لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الاجتماع على قيادة راشدة من مقومات استقرار المجتمعات، لأن غياب القيادة يفضي إلى الفوضى والاختلاف وضياع الحقوق. فوجود أمير أو قائد أو رئيس يتولى إدارة شؤون الناس ويقيم العدل ويحفظ الأمن ويصون المصالح العامة يعد من ضرورات انتظام الحياة. وللقائد على من يتبعه السمع والطاعة في المعروف، والالتفاف حول قيادته الشرعية بما يحقق وحدة الصف ويمنع التنازع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه

مستمعينا الكرام، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر.

يقول ابن تيمية رحمه الله: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن خلدون: الملك يحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم. وقالوا: 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وقال كونفوشيوس: إذا استقام القائد استقام الشعب. ويقول أيضا: فضيلة القائد كالريح، وفضيلة الناس كالعشب، فإذا هبت الريح مال العشب. ويقول جون ماكسويل: كل شيء ينهض أو يسقط على القيادة. ويقول أيضا: القائد هو من يعرف الطريق ويسلكه ويري الآخرين إياه. ويقول عبد الرحمن الكواكبي: صلاح الأمة يبدأ بصلاح من يتولى قيادتها. وقالت العرب: إن الرائد لا يكذب أهله.

مستمعين الأفاضل، يقول الشاعر: إذا صلح الرئيس فكل شعب على نهج الصلاح له مسير. ويقول الأفوه الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. والبيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فإن تجمع أوتاد وأعمدة لمعشر بلغوا الأمر الذي كادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. إذا تولى سرات القوم أمرهم، نما على ذاك أمر القوم فازدادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. تهدى الأمور بأهل الرأي ما صلحت، فإن تولت فبالأشرار تنقادوا. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه قل ما زاد. والخير تزداد منه ما لقيت به، والشر يكفيك منه.

مستمعينا الكرام، لا بد لكل جماعة من قائد يسوس أمرها ويعبر بها المضائق والمحن وتطيعه بالمعروف. والأمة الناجحة هي الأمة التي يقيد الله لها ولاة صالحين يرعون مصالحها وتسير خلفهم لما فيه خير الجماعة. وإن للقائد على قومه الطاعة في كل معروف والنصح له والتنبيه على الخطأ، وللجماعة على قائدها رعاية مصالحها والعدل بين أفرادها والتواضع لها. وليتذكر من يلي أمر الناس قول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مستمعينا، نسأل الله أن يجمع أمرنا على من يخشاه فينا ويبذل جهده في رعاية مصالحنا ويعبر بنا إلى بر الأمان في الدنيا والآخرة، ويعيننا على طاعته بالمعروف والنصح له. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ومن وليته أمرنا فوفقه للبر والعدل والإحسان والتقوى، وأعنا على طاعته فيما يرضيك، إنك على كل شيء قدير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم.

مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، لأمر ما تصرفت الليالي، وأمر ما توليت النجوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم.

مستمعين الكرام، إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى: صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 من آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 من آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقى إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده

التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية جيدة.

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروباً ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن.

أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجاً عن التقزم أو الهزال أو كليهما معاً. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل، تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين به. تقديم المساعدات النقدية والقسائم الغذائية للأسر في المناطق التي تعمل فيها الأسواق لتمكينها من الحصول على أغذية صحية ومغذية. تعزيز نظم الغذاء والحماية الاجتماعية في البيئات المستقرة بما يضمن وصول السكان إلى الغذاء الكافي والمتكامل. دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

قاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الواصل

0: بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء، واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف، واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

مؤثرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوب سبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاك شهير على كوجال سبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بريليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة

أمسبور بثلاثة أهداف دون رد، سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62، وغوك هانغول في الدقيقة 70، وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستبا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت 6 أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المانجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستبي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى، والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط، وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل فاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله، وتقدم المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع، وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سيهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيو

دوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية، وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي تنطلق بقوة، النصر والهلال والأهلي يبدأون بالانتصار. شهدت الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين انطلاقة قوية، حيث استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على الفتح بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37 وجواو فيليكس في الدقيقة 40 وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62،
في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء.

القاضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي 78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا وشو ضيعتنا ورد وفي وخضرة ومي ما في أحلى من عيشتنا يا حياتي على ضيعتنا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال

0: الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخلل اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 من آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 من آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي.

والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك، والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم، إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة

المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين، وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين، إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد، حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري، مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة، لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي. وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاعات الطاقة والمعادن. وبيّن أن إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا تتزايد تدريجيا، وخاصة مع قرب تشغيل خط بريجيك حلب الذي من شأنه رفع صادرات الكهرباء إلى نحو 3 أضعاف لتصل إلى ما بين 800 و900 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروعا مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير.

عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا، وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع، وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني

الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي، بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين

0: وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف.

في. إن لم يكن وصل لديك فعد به. أملي وما طلئ وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا. يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشاء.

أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألفي يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

بمحراب عينيك ابتهالت دماءك باتت بمحراب عينيك ابتهالت دماءك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

0: وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قوجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 من آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 من آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية. وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من

الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجاباً على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساعٍ سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء. وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقا للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء، واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 من آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية.
ويستمر المهرجان في استقبال

0: للزوار حتى اختتام فعالياته اليوم الأحد 23 من آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. وزارة الخارجية السورية تبحث مع الأمم المتحدة نجاح مسار التعافي في سوريا. بحث ممثل إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد بطحيش أمس السبت مع الأمين العام المساعد بالإنابة للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إندريكا راتواتي سبل دعم مسار التعافي في سوريا. وأكد بطحيش خلال اللقاء أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تنتقل فيها من الصراع إلى التعافي والمصالحة والتنمية المستدامة، وأشار إلى أن نجاح عملية التعافي سينعكس إيجابا على الشعب السوري والمنطقة من خلال الحد من النزوح وتعزيز الترابط الاقتصادي وتوسيع التجارة والاستثمار وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل. ويأتي اللقاء في ظل مساع سورية لتطوير التعاون مع المؤسسات الدولية ودعم مشاريع التعافي وإعادة البناء.

وزارة الخارجية السورية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي سيارة مدنية في ريف دمشق. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بأشد العبارات أمس السبت استهداف مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، سيارة مدنية على الطريق الواصل بين مزرعة بيت جن وقرية بيت جن بريف دمشق الغربي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية بالمكان. وأكدت الوزارة أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرقاً للقانون الدولي، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعياته. وطالبت دمشق المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما والعمل على وقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية. وفي السياق، أدانت وزارتا الخارجية الأردنية واليمنية الاعتداء، واعتبرتاه انتهاكا لسيادة سوريا وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعتا المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال بوقف اعتداءاته. وتفقدت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الأندوف موقع الاستهداف واستمعت إلى شهادات الأهالي. ويأتي الاعتداء بعد يوم من توغلات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة تخللها اختطاف مواطنين وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش. إصابة عدد من عناصر الأمن الداخلي بانفجار عبوة ناسفة بريف دمشق. أصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري بجروح أمس السبت جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للأجهزة الأمنية على طريق معرون التل في ريف دمشق. وقال مصدر أمني إن الجهات المختصة تتابع ملابسات الحادث فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن منفذي التفجير وملاحقة المتورطين فيه، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، بينما تواصل الأجهزة الأمنية إجراءاتها للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته. توافد كثيف على مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق بولاية قجائلي. يشهد مهرجان تكنوفيست الوطن الأزرق المقام في ولاية قجائلي شمال غربي تركيا إقبالا كثيفا من الزوار في يومه الثالث بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع. ويجمع المهرجان عشاق التكنولوجيا والصناعات الدفاعية حول التقنيات البحرية، حيث تعرض منصات للقوات البحرية التركية وأنظمة غير مأهولة، إضافة إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ. وانطلقت فعاليات المهرجان الخميس 20 آب في قيادة ترسانة جولجوك ضمن فعاليات تكنوفيست 2026 بهدف تسليط الضوء على القدرات البحرية والصناعات الدفاعية التركية. ويستمر المهرجان في استقبال الزوار حتى اختتام فعالياته اليوم 23 آب. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينصب حاجزا مؤقتا في ريف القنيطرة الجنوبي. نصبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت حاجزا مؤقتا على طريق عين العبد الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي مستخدمة 3 آليات عسكرية

0: أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أوقفت عددا من المارة ودققت هوياتهم واستفسرت عن أماكن إقامتهم. وفي وقت سابق توغلت 3 آليات عسكرية تابعة للاحتلال برفقة أكثر من 10 عناصر على الطريق الواصل بين بلدتي جبات الخشب وأوفانيا في ريف القنيطرة الشمالي. وتتواصل التوغلات الإسرائيلية في درعا والقنيطرة وسط انتهاكات متكررة لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 ومطالب سوريا بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية واحترام سيادة البلاد. افتتاح 9 ثانويات شرعية جديدة في حلب. افتتحت في مدينة حلب أمس السبت 9 ثانويات شرعية جديدة، بينها ثانوية جيل التمكين بالتعاون بين مؤسسة جيل التمكين ومديرية أوقاف حلب. ويهدف افتتاح هذه الثانويات إلى دعم التعليم الشرعي وتوفير بيئة تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والعلوم العصرية، وبذلك يرتفع عدد الثانويات الشرعية المفتتحة حديثا داخل مدينة حلب إلى 23 ثانوية، فيما يبلغ إجمالي عددها في المحافظة 87 ثانوية، إضافة إلى 18 معهدا شرعيا. وتعتمد المناهج القسمين العلمي والأدبي، بما يتيح للطلاب التنافس على دخول مختلف الكليات الجامعية وفق مجاميعهم. وتأتي التوسعة ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير المؤسسات التعليمية والدينية وتوفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب. اكتشاف مدفن أثري في عفرين ونقل اللقا إلى المتحف الوطني في حلب. اكتشفت مديرية آثار ومتاحف حلب بالتعاون مع إدارة منطقة عفرين وشرطة ناحية شران أمس السبت مدفنا أثريا أثناء تنفيذ أعمال حفر لخط مياه بين قريتي جمانلي وعمرانلي في منطقة عفرين بريف حلب. ووثق فريق مختص المدفن ومحتوياته قبل نقل اللقى الأثرية إلى متحف حلب الوطني حفاظا عليها وصونا لها. وأشادت مديرية الآثار بتعاون وحدة مياه عفرين التي أبلغت عن الاكتشاف وسلمته للجهات الأثرية المختصة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حماية التراث والآثار والحفاظ على المواقع التاريخية في المنطقة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق

الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة.

سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح.

مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية.

محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزه التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات.

أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية

لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة.

سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

0: تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 من آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

نعيد لمشاهدينا الخبر العاجل، أنباء عن محاولة للقبض على المطلوب جبل شيخ الجبل من داخل مستشفى في بيروت. وصلنا الآن مقطع يظهر لقطة واضحة لجبل شيخ الجبل من إحدى كاميرات المراقبة من مستشفى، والذي يظهر لأول مرة صورة المدعو جبل شيخ الجبل التي بقيت مجهولة لسنوات عدة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

0: تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزة. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزة في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزه التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

0: إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق الأربعاء 19 من آب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة السوري محمد البشير. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير هذا القطاع ودعم استقراره. وكان الوزير البشير التقى في وقت سابق من يوم الأربعاء نظيره التركي في قصر تشرين بدمشق بحضور كل من معاون وزير الطاقة لشؤون النفط غياث دياب ومعاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد ومعاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي إبراهيم العدهان والرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي والرئيس التنفيذي للشركة السورية للكهرباء عمر شقروق. كما حضر عن الجانب التركي المدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم إلى جانب السفير التركي في دمشق نوح يلمز. وتناول اللقاء متابعة التعاون القائم بين المؤسسات المعنية في البلدين في مجالات علوم الأرض والتعدين وبحث الجوانب التقنية المرتبطة بمشاريع الاستكشاف والتطوير وذلك ضمن البرنامج الرسمي لزيارة الوفد التركي بهدف تعزيز التنسيق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة ودعم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الثلاثية وتطوير التعاون في مجالي الجيولوجيا والتعدين. وقد وقعت وزارتا الطاقة في سوريا وتركيا مذكرة تفاهم ثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين وذلك في قصر تشرين بدمشق بحضور وزير الطاقة محمد البشير ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون العلمي والتقني بين البلدين وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية إضافة إلى تطوير التعاون في استكشاف الموارد المعدنية ذات الأولوية. ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للتعدين سراج الحريري والمدير العام للمديرية العامة لأبحاث واستكشاف التعدين التركية فيدات يانيك والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتعدين نائل يلدرم. وأكد وزير الطاقة محمد البشير خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع أن المذكرة تشكل نواة لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في قطاع التعدين تشمل إقامة معامل لإنتاج حمضي الكبريت والفوسفوريك خلال الفترة المقبلة وتأهيل خطوط السكك الحديدية اللازمة لنقل الفوسفات واستيراده. وأوضح البشير أن العمل سيبدأ على صياغة العقود تمهيدا لتوقيعها خلال الأيام القليلة المقبلة مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون في قطاع التعدين إضافة إلى رؤية مشتركة للتعاون في صناعة الحديد حيث تم أخذ عينات من ريف حلب لدراستها والبناء عليها في هذا المجال. وأضاف أن المباحثات تناولت أيضا التعاون في أعمال التنقيب والاستكشاف واستخراج النفط السوري مؤكدا وجود مجالات واسعة للشراكة مع وزارة الطاقة التركية خلال المرحلة المقبلة. وأشار البشير إلى أن زيارة الوفد التركي تأتي استكمالا للتعاون القائم في مجال الطاقة لافتا إلى أن سوريا بدأت في وقت سابق باستيراد المشتقات النفطية والغازية من أذربيجان عبر تركيا بكمية وصلت إلى 5.4 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا ما أسهم في دعم استقرار قطاع الطاقة وتحسين واقع التغذية الكهربائية. كما لفت إلى أن الفترة الماضية شهدت توريد الكهرباء عبر خطوط نقل الطاقة بين سوريا وتركيا إلى مناطق في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي
وأوضح البشير أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون لإنشاء خط جديد لنقل الطاقة من المقرر دخوله الخدمة بنهاية أيلول، بما يتيح استيراد 500 ميجاوات إضافية من الكهرباء إلى محافظة حلب، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة وتحسين واقع الكهرباء في سوريا.

من جانبه أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أهمية تفعيل إمكانات التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والمعادن، مشيرا إلى أن العمل المشترك بدأ قبل نحو عام ونصف ضمن مسار دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها. وأوضح الوزير بيرقدار أن الجانبين يعملان تدريجيا على تحويل المشاريع المتفق عليها إلى واقع، لافتا إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في قطاعات متعددة يتقدمها قطاعات الطاقة والمعادن.

مهما لتلبية جزء من احتياجات سوريا من الكهرباء سيدخل الخدمة خلال أيام، ما سيزيد إمكانات الإمداد اليومي. وقال بيرقدار: نشعر بارتياح كبير عندما نرى التطورات التي تشهدها سوريا، فبين زيارة السابقة وزيارة اليوم أنجزت أعمال مهمة جدا، وبقيادة الرئيس أحمد الشرع تمر سوريا بمرحلة مهمة من التنمية، ونحن في تركيا نولي هذه العملية أهمية كبيرة وندعمها. وأضاف أن تفعيل سوريا لمواردها الذاتية وإدماجها في الاقتصاد بما يحقق قيمة مضافة من شأنه تسريع عملية التنمية وإعادة الإعمار. وأوضح الوزير بيرقدار أن المذكرة الموقعة اليوم ستتبعها خلال الأيام المقبلة خطوات لتحويل التعاون إلى اتفاق تجاري يشمل إنتاج الفوسفات وتطوير حقوله وإنشاء منشآت صناعية مرتبطة به ونقل الإنتاج إلى الموانئ، إلى جانب إنشاء خط سكة حديد مرتبط بذلك ضمن مشروع كبير وشامل جدا. وأشار إلى أهمية استثمار موارد الحديد ومناجمه خاصة في محيط حلب، لافتا إلى أن استثمارات الشركات التركية في سوريا تتزايد وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنتاج الكهرباء ونقلها. وبيّن أن الفرق الفنية ستواصل أعمالها خلال المرحلة المقبلة تمهيدا لتوقيع الاتفاق التجاري المتعلق بقطاع المعادن بالتوازي مع افتتاح خط نقل الكهرباء الجديد. ولفت بيرقدار إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتركيا يوفر فرصا مهمة للعالم أجمع في مجالات عبور النفط والغاز الطبيعي، مشيرا إلى وجود إمكانات واسعة للتعاون في المناطق البحرية السورية والحقول البرية المنتجة حاليا، سواء لزيادة الإنتاج أو اكتشاف موارد جديدة. وأكد جاهزية الشركات التركية للمساهمة في هذا المجال، وفي مقدمتها شركة البترول التركية، وخاصة في أعمال الاستكشاف ضمن المناطق البحرية السورية. كما أشار إلى أن سوريا تمتلك إمكانات مهمة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية، لافتا إلى أن هذا القطاع يحظى باهتمام الرئيس أحمد الشرع وإلى امتلاك تركيا خبرة واسعة فيه باعتبارها رابع أكبر دولة في العالم في القدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية. وأوضح أن الجانب التركي يرغب في نقل خبراته في هذا المجال إلى سوريا بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزه التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء
أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحان.

0: الإعلانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلوك وصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي.
ولقد أقول لمن تحرش بالهوى: عرضت نفسك للبلى فاستهدي فيه، أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. قل للعذول أطلت لومي طامعا، إن الملام عن الهوى مستوقفي. دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى، فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي. برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام، لقلت يا بدر اختفي، وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي، وقفا عليه محبتي ولمحنتي، بأقل من تلفي به لا أشتفي. وهواه وهو أليتي وكفى به، قسما أكاد أجله كالمصحف. لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف، أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكف. لا تنكروا شغفي بما يرضى، وإن هو بالوصال علي لم يتعطف. غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي، من حيث فيه عصيت نهي معنفي. مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف. ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل، مذ كنت غير وداده لم يألف. يا ماء ميلح كل ما يرضى به، يا ماء ميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ماء حيلاه بفي. يا ماء ميلح كل ما يرضى به، ورضابه يا ماء حيلاه بفي.

إن قلت عندي فيك كل صبابة، قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه، فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي، ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي، فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي، أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي، لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى، فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

0: تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درعي الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير.

سوء التغذية، الأسباب والأعراض وسبل التدخل. يصف مصطلح سوء التغذية حالة صحية تنجم عن عدم حصول الفرد على كمية مناسبة من العناصر الغذائية، أو عن اختلال توازنها في نظامه الغذائي، ويشمل ذلك نقص التغذية عندما تقل المغذيات عن احتياجات الجسم، وزيادة الوزن والسمنة عندما تتجاوز هذه المغذيات احتياجاته. ويؤدي سوء التغذية إلى إضعاف جهاز المناعة والتأثير في نمو الأطفال وتطورهم، ويعد أكبر العوامل المساهمة في الإصابة بالأمراض وفق برنامج الأغذية العالمي. كما يعد نقص التغذية وحده سبباً أساسياً لما يقرب من نصف جميع وفيات الأطفال دون سن الخامسة. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أظهر تقرير لليونيسيف صدر عام 2019 أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، وخاصة في البلدان المتضررة من النزاعات مثل سوريا واليمن والسودان وليبيا. وأضافت أن حوالي 11 مليونا من هؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، بينهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أشار التقرير إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد يواجهون خطرا للوفاة يزيد بنحو 11 ضعفا مقارنة بأقرانهم ممن يتمتعون بتغذية

ولكن ما أسباب سوء التغذية؟ تتعدد أسباب سوء التغذية وتتشابك في كثير من الأحيان، وتساهم فيها بشكل أساسي الأزمات الإنسانية الناجمة عن المجاعات والحروب والكوارث وتغير المناخ، والتي يجبر بموجبها الأفراد على اتباع أنظمة غذائية غير كافية. ارتفاع أسعار الغذاء وشح المواد الغذائية في المناطق التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية. الفقر وصعوبة توفير الأغذية الغنية بالمغذيات. الإصابة بأمراض أو اضطرابات تعيق امتصاص العناصر الغذائية أو تحول دونه، مثل الداء الزلاقي الذي ترتبط الإصابة به بحساسية الجلوتين أو عدم تحمل اللاكتوز. اتباع نظام غذائي غير متوازن، بحيث يمد الجسم ببعض العناصر الغذائية ويحرم من عناصر أخرى.

تختلف أعراض سوء التغذية باختلاف نوع العنصر الغذائي الذي يعاني الجسم من نقصه ودرجة هذا النقص، ومن أبرزها ضعف العضلات وانخفاض الحالة المزاجية والتعب الشديد وانقطاع الدورة الشهرية وتساقط الشعر ومشاكل النمو لدى الأطفال. أما المضاعفات فقد تترتب على سوء التغذية مضاعفات خطيرة خاصة لدى الأطفال، إذ يمكن أن يؤدي إلى تأخر النمو الجسدي والعقلي ويحد من التطور المعرفي والتحصيل الدراسي، بما قد ينعكس على فرص الفرد التعليمية والاقتصادية مستقبلا. كما قد يتسبب نقص التغذية المزمن في التقزم الذي قد تصبح آثاره على النمو غير قابلة للعكس بعد مرحلة عمرية معينة، ويؤدي سوء التغذية كذلك إلى زيادة قابلية الأطفال للإصابة بالعدوى والأمراض بما فيها الالتهابات الرئوية والملاريا والإسهال والحصبة. وقد يؤثر أيضا في صحة الأمهات الحوامل وفي صحة أطفالهن ونموهم حتى قبل الولادة، ويرتبط بزيادة احتمال ولادة أطفال منخفضي الوزن. وفي الحالات الشديدة قد تتفاقم هذه المضاعفات لتؤدي إلى الوفاة. أشكال نقص التغذية: يمكن تقسيم حالات نقص التغذية إلى 4 أشكال أساسية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. الهزال، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى الطول، ويشير إلى فقدان الوزن الشديد نتيجة عدم الحصول على كمية كافية من الغذاء أو الإصابة بمرض قد يتسبب في فقدان الوزن. وقد يزيد الهزال في درجاته المتوسطة أو الشديدة خطر الوفاة لدى الأطفال، لكنه قابل للعلاج. التقزم، وهو قصر القامة بالنسبة للعمر، ويحدث بسبب نقص التغذية المزمن أو المتكرر، ويرتبط عادة بتدني الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضعف صحة الأم وتغذيتها وتكرار الإصابة بالأمراض، إلى جانب نقص التغذية والرعاية المقدمة للرضع والأطفال في سنواتهم الأولى. نقص الوزن، وهو انخفاض الوزن بالنسبة إلى العمر، وقد يكون ناتجا عن التقزم أو الهزال أو كليهما معا. نقص المغذيات الدقيقة، وهو عدم حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاج إليها للقيام بوظائفه الحيوية، بما في ذلك إنتاج الإنزيمات والهرمونات والمواد الضرورية للنمو والتطور بصورة سليمة. سبل التدخل: تتطلب مواجهة سوء التغذية اتباع نهج متكامل يجمع بين الوقاية والعلاج وتعزيز القدرة على الوصول إلى الغذاء الصحي والمتكامل. وتشمل أبرز سبل التدخل وفق برنامج الأغذية العالمي التركيز على الأيام الألف الأولى بدءا من الحمل وحتى بلوغ الطفل عامه الثاني، باعتبارها مرحلة حاسمة للنمو والوقاية من الآثار طويلة الأمد لسوء التغذية. استهداف الفئات الأكثر عرضة للخطر، وخاصة الأطفال الصغار والنساء الحوامل والمرضعات نظرا إلى ارتفاع احتياجاتهم الغذائية. توفير الأغذية المتخصصة في حالات الطوارئ للوقاية من سوء التغذية ودعم تعافي المصابين.

كامل، دعم الإنتاج المحلي للأغذية ذات القيمة الغذائية العالية وتشجيع استهلاكها، بما يعزز توافر الغذاء الصحي واستدامة النظم الغذائية. تدعيم الأغذية الأساسية بالفيتامينات والمعادن للحد من نقص المغذيات الدقيقة. تعزيز التعاون بين الحكومات والشركاء في مجال التغذية لرصد الفئات الأكثر عرضة لسوء التغذية والاستجابة لاحتياجاتها. التدخل المبكر لحماية السكان من سوء التغذية، خاصة في أثناء الأزمات الإنسانية. مستمعين الكرام، وقانا الله وإياكم سوء التغذية، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض. نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا

نثق بالاحتلال الإسرائيلي حالياً، مشيراً إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية، وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 من آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين

0: سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جيبز التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

كثيرة في الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز. شهدت الجولة الأولى من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج مثيرة، حيث استهل بشكطاش مشواره بالفوز على أيوبسبور بهدف دون رد سجله فاتسلاف تشيرني في الدقيقة 25، بينما تغلب بشاكشهير على كوجالسبور بهدفين دون رد سجلهما كريستوفر أوبيري في الدقيقة 14 وإلدور شومرودوف في الدقيقة 72. وفي مفاجأة الجولة خسر فنربهجي أمام جنشار بيرليجي بهدفين لهدف رغم تقدمه بهدف أندرسون تاليسكا في الدقيقة 13 قبل أن يدرك فرانكو تونجيا التعادل في الدقيقة 37 ويسجل أولغان أولغون هدف الفوز في الدقيقة 56. وتعادى ترابزونسبور مع قاسم باشا بهدف لمثله في الظهور الأول لمحمد صلاح مع ترابزونسبور، حيث تقدم نواه سافيليو في الدقيقة 43 وعادل أدريان بنيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 55، فيما شارك صلاح بديلا في الدقيقة 58. وخطف ريزاسبور الفوز من قونياسبور بهدف دون رد سجله كاظم لاتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 97. وحقق أمدسبور فوزا كبيرا على أرض رومسبور بثلاثة أهداف دون رد سجل هدفين منهما ضياء سبع في الدقيقتين 53 و62 وغوك هانجول في الدقيقة 70. وخطف سامسون سبور تعادلا مثيرا من جوستابا بثلاثة أهداف لمثلها في مباراة شهدت ستة أهداف وركلة جزاء مهدورة، حيث سجل لسامسون ماريوس مواندي المانجي وإيميري كلينش وجليل يوكسل، فيما أحرز لجوستابي أليكس ماتوس وسينكلير أرمسترونغ وإفكان بكير أوغلو. الكاميرون تتوج بلقب أمم إفريقيا للسيدات للمرة الأولى والجزائر تحصد البرونزية. توج منتخب الكاميرون بلقب كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 في المغرب للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على ملاوي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط. وحسمت الكاميرون المباراة خلال الشوط الأول بعدما سجلت ماري جيزيل دفاين جاهمانجا الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 20 و33 من الوقت بدل الضائع، وأضافت ناعومي إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 29 لتحافظ الكاميرون على تقدمها حتى النهاية. وفي مباراة تحديد المركز الثالث حصدت الجزائر الميدالية البرونزية بعد فوزها على المغرب بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لمثله. وتقدم

المغرب عبر كوثر أزراف في الدقيقة 37 قبل أن تدرك لينا بوساحة التعادل للجزائر في الدقيقة 83، واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد إهدار المغربية نهيلة بنزينة ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت بدل الضائع. وتألقت الحارسة الجزائرية إنغازي كولاوي بتصديها لركلتين قبل أن يحسم المنتخب الجزائري الفوز 3 أهداف مقابل هدفين.

فرانس يهزم باريس سان جيرمان ويتوج بالسوبر الفرنسي للمرة الأولى. توج لانس بلقب كأس السوبر الفرنسي 2026 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون رد على ملعب بولر دي ليلس. وسجل فلوريان توفان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة من ماتيو أودول داخل منطقة الجزاء. وأكمل لانس المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39 بعد طرد كيليان أنطونيو، لكنه حافظ على تقدمه رغم الضغط الباريسي، وألغى حكم الفيديو هدفا لباريس سان جيرمان سجله فابيان رويز في الدقيقة 77 بداعي التسلل قبل أن يتلقى باريس ضربة بطرد نونو مينديز في الدقيقة 87. وشهدت المباراة مشاركة السعودي سعود عبد الحميد والجزائري ياسين تطراوي أساسيين مع لانس ليحققا أول تتويج لهما بلقب السوبر الفرنسي. أرسنال يفوز على مانشستر سيتي بثلاثية ويتوج بالدرع الخيرية. توج أرسنال بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة 18 في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد الأحد 16 من آب على ملعب برينسيبالي في العاصمة الويلزية كارديف. وافتتح ريكاردو كالافيوري التسجيل لأرسنال بعد نحو 24 ثانية فقط، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 28 قبل أن يختتم مارتن أوديغارد الثلاثية في الدقيقة 48. وحاول مانشستر سيتي العودة إلى المباراة، لكن تألق حارس أرسنال ديفيد رايا حافظ على نظافة شباك فريقه، فيما لم ينجح دخول المصري عمر مرموش في الشوط الثاني في تغيير النتيجة. ويعد اللقب أول ألقاب أرسنال في الموسم الجديد، كما أنه 18 للفريق في تاريخ الدرع الخيرية بعد آخر تتويج له بالبطولة عام 2023. إنتر ميامي يخسر أمام ناشفيل برباعية وميسي يهدر ركلة جزاء. تلقى إنتر ميامي خسارة قاسية أمام ناشفيل بأربعة أهداف لهدف الأحد 16 من آب ضمن الجولة 19 من الدوري الأمريكي لكرة القدم. وتقدم ناشفيل بهدف أندي نجار في الدقيقة 17 قبل أن يهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء لإنتر ميامي في الدقيقة 23، ثم صنع هدف التعادل لزميله تيلاسكو سيغوفيا في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني حسم ناشفيل المباراة بثلاثة أهداف متتالية، سجل هدفين منهما هاني مختار في الدقيقتين 49 و55 وسام سويردج في الدقيقة 63 لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدف. وبهذا الفوز عزز ناشفيل صدارته برصيد 43 نقطة، بينما تجمد رصيد إنتر ميامي عند 38 نقطة في المركز الثاني. الجولة الأولى من الدوري السعودي.

بثلاثة أهداف دون رد، سجلها أنجيليو جابرييل في الدقيقة 37، وجواو فيليكس في الدقيقة 40، وسامو كوستا في الدقيقة 73 في غياب كريستيانو رونالدو. وحقق الهلال فوزا مثيرا على الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين، حيث سجل كريم بنزيما ومالكوم وروبن نيفيز ثلاثة أهداف للهلال في الشوط الأول، قبل أن يقلص الفيصلي الفارق بهدفين لألكسندر ميندي وثيو بوجوندا، ثم عاد نيفيز وسجل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 82. واستهل الأهلي مشواره بالفوز على الدرعية بهدف دون رد، سجله الوافد الجديد إدوار سبيرتسيان في الدقيقة 24. وفي بقية النتائج تعادل الاتحاد مع الخلود بهدف لمثله، حيث سجل يوسف نصيري للاتحاد وجوليان دومينيغيز للخلود، وطرد مدافع الاتحاد دانيلو في الدقيقة 58. وتعادل التعاون مع الخليج دون أهداف، فيما فاز القادسية على الشباب بثلاثة أهداف لهدف، والحزم على أبها بهدفين لهدف. أهلي حلب يتوج بكأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه. توج أهلي حلب بلقب كأس سوريا لكرة السلة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على حمص الفداء بنتيجة 69 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية صالة الفيحاء الرياضية بدمشق، وحسم أهلي حلب اللقاء بفارق 7 نقاط ليعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة. وكان الأهلي قد بلغ النهائي بعد انسحاب النواعير، فيما تأهل حمص الفداء بعد فوزه على الحرية في نصف النهائي ب78 نقطة مقابل 45. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات،

على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية، وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من 5 إلى 9 من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزه في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

0: إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 من آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 من آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 من آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطلي، والصبر فان واللقاء مسوفي. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال.

المرجف واسأل نجوم الليل واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرفي لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني وسحت بالدموع الذر في وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وما طل إن وعدت ولا تفي فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف أهفو لأنفاس النسيم تعلة ولوجه من نقلت شذاه تشوفي فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم يا أهل ودي قد كفي عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما فإني ذلك الخل الوفي وحياتكم وحياتكم قسما وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي لا تحسبوني في الهوى متصنعا كلفي بكم خلق بغير تكلفي أخفيت حبكم فأخفاني أسا حتى لعمري كدت عني أختفي وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتيها انقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألفي

مال اليوسف، أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي. إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في. كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخس في. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي. فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي. أسعد أخي وغنني بحديثه، أسعد أخي وغنني بحديثه، وانثر على سمعي حلاه وشنفي. لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنا فأتحفني بذاك وشرفي. يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة، يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين ذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب، ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.

بجنف حطيم مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب الملاهي مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياك وجدي ليمك اعملت عيسى عيساكم كان قبل احمد لنا عيسى حتى ومريمكم العذراء.

نفقنا فحطي منكم.

وصفك يزر صبك ومن يا

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى.

العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم.

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا ناداها من تحتها لا تحزني.

هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. كل واحد له ايش قالوا لك انا وانا

من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا قلب خاضوا ضعت طفلا وليفوا سلو تسلى به يا با جاء المخاض وضعت طفلا وليفوا سلوا قالوا والله قالوا لمن ذا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة

قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية.

0: محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزه. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزة في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا. إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قف في رسوم المستجاب.

وقف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. قف في رسوم المستجاب وحي أكناف المصلى. فالجوسق الميمون فالسقيا بها فالنهر أعلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. تلك المنازل والملاعب لا أراها الله محلى. أوطنتها زمن الصبا وجعلت من بجلي محلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حرم الوقوف بها علي وكان قبل اليوم حلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. حيث التفت رأيت ماء سابحا وسكنت ظلا. ترى دار وادي عين قاصر منزلا رحبا مطلا. وتحل بالجسر الجنان وتسكن الحصن المعلى. تجلو عرائسه لنا هزج الذباب إذا تجلى. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. وإذا نزلنا بالسواجير اجتنينا العيش سهلا. والماء يفصل بين زهر الروض في الشطين فصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا.

من كان سر بما عراني فليمض ضرا وهزلا. من كان سر بما عراني فليمت ضرا وهزلا. لم أخل فيما نابني من أن أعز وأن أجلى. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. رعت القلوب مهابة وملأتها فضلا ونبلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. ما غض مني حادث والقرم قرم حيث حلا. أنا حللت فإنما يدعوني السيف المحلى. فلئن خلصت فإنني شرق العدا طفلا وكهلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ما كنت إلا السيف زاد على صروف الدهر صقلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. ولئن قتلت فإنما موت الكرام الصيد قتلا. لا يشمتن بموتنا إلا فتى يفنى ويبلى. فإذا تيقن أنه في إثرنا رحلا فرحلا. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. فليله عن ذاك السرور فإنما يبلى ونبلى. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. يغتر بالدنيا الجهول وليس في الدنيا مملا. أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشيباني: نتوقع استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي قريبا بشأن اتفاق أمني. قال وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني الأحد 23 من آب إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا بشأن اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن أمله بأن يؤدي الاتفاق إلى انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية. وأكد الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة وفتح المجال أمام الدبلوماسية. وأوضح أن المفاوضات توقفت بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وأضاف: نحن لا نثق بالاحتلال الإسرائيلي حاليا، مشيرا إلى أن الاتصالات انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور. ولفت إلى أن إسرائيل قصفت القاعدة حتى بعد أن أوصلت سوريا إليها رسالة مفادها أنها لن تكون قاعدة تركية. ونوه الوزير بأن سوريا تعتمد على الدعم التركي في التدريب العسكري والتعاون، قائلا: لن نستغني عن هذا الدعم. وأشار إلى أن الاتفاق الأمني يتضمن عدم اعتداء الاحتلال على سوريا وعدم التدخل في شؤونها، إضافة إلى وقف الهجمات والانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها الاحتلال بعد سقوط النظام البائد. وبشأن الجولان، أكد الشيباني أن الأولوية حاليا هي وقف الاعتداءات، على أن يبحث ملف الجولان وقضية السلام في مرحلة لاحقة. سفير تركيا في دمشق: إزالة سوريا من قائمة الإرهاب في مراحلها الأخيرة. قال السفير التركي في دمشق نوح يلمز السبت 22 من آب إن عملية رفع اسم سوريا من قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وصلت إلى مراحلها النهائية. وأوضح يلمز أن اتخاذ القرار سيؤدي إلى رفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، ما سينعكس على قطاعي التمويل والتأمين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار السفير التركي إلى أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب ينبغي النظر إليه باعتباره استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية. وأكد أن استقرار سوريا سيجلب الاستقرار للمنطقة بأكملها، مشددا على أن محاولات عرقلة مسار التعافي لن تنجح. مؤتمر الفضاء الدولي 77 يجمع العلم والسياحة في أنطاليا.

تستضيف ولاية أنطاليا التركية من الخامس إلى التاسع من تشرين الأول المقبل فعاليات مؤتمر الفضاء الدولي 77 بمشاركة دولية تجمع بين البرنامج العلمي والتقني والتعريف بالثراء التاريخي والثقافي والطبيعي للمنطقة. وينظم المؤتمر بتنسيق من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، وتستضيفه وكالة الفضاء التركية بالتعاون مع تكتل شركات ساها إسطنبول. ويتضمن المؤتمر برنامجا اجتماعيا وثقافيا يتيح للمشاركين زيارة مواقع أثرية وطبيعية بارزة. ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالتنوع السياحي والثقافي والطبيعي في أنطاليا بالتوازي مع مشاركتهم في فعاليات المؤتمر العلمية والتقنية. محافظ حماة يطلع في تركيا على تجربة غرفتي تجارة كوجالي وجبزة. اطلع محافظ حماة عبد الرحمن السهيان خلال زيارته إلى تركيا برفقة وفد رسمي على تجربة غرفتي تجارة ولاية كوجالي ومنطقة جيبزة في مجال دعم الحركة التجارية والاقتصادية. وذكرت محافظة حماة عبر قناتها على التليجرام الأحد 23 آب أن السهيان بحث مع إدارتي الغرفتين سبل الاستفادة من تجربتهما وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير القطاع التجاري في محافظة حماة وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية. كما التقى خلال زيارته إلى كوجالي رئيس جامعة جبزة التقنية حاجي علي مانطار، وبحث الجانبان آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير قطاع التعليم العالي في حماة. وتأتي الزيارة في إطار تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا وتركيا.

0: إدانات عربية متواصلة للهجوم الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي بريف دمشق. تواصلت الأحد 23 آب الإدانات العربية للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوى الأمن الداخلي على طريق معرون التل في ريف دمشق، وأدى إلى إصابة عدد من العناصر. وأدانت قطر والكويت ومنظمة التعاون الإسلامي الهجوم، مؤكدة تضامنها مع سوريا ودعم أمنها واستقرارها. وأكدت قطر رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، فيما أعربت الكويت عن استنكارها الشديد للحادثة، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية. بدوره أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الهجوم، مؤكدا رفض المنظمة للإرهاب بجميع أشكاله، وداعيا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وسبق أن أدانت السعودية والأردن ورابطة العالم الإسلامي الهجوم، مجددة دعمها لاستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها. مجموعات خارجة عن القانون تغلق طريق دمشق السويداء وتمنع الطلاب من التوجه للعاصمة لإجراء الامتحانات. أغلقت مجموعات خارجة عن القانون الأحد 23 آب طريق دمشق السويداء أمام المواطنين المتوجهين من السويداء إلى العاصمة، ما أدى إلى عرقلة حركة المدنيين ومنع عدد من الطلاب من الوصول إلى امتحاناتهم. وأفاد مصدر محلي بأن إغلاق الطريق يهدف إلى عرقلة العملية الامتحانية ومنع طلاب من أبناء المحافظة من التوجه إلى مراكز الامتحانات عقب صدور المرسوم الرئاسي الخاص بمنحهم دورة امتحانية استثنائية. وأوضح المصدر أن المجموعات سمحت للحالات الطارئة والمسافرين إلى مطار دمشق الدولي بالمرور بعد إبراز الوثائق، بينما منع أكثر من 50 طالبا من طلاب التعليم المفتوح من التوجه إلى امتحاناتهم الجامعية في دمشق. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد أصدر في 19 آب المرسوم رقم 163 لعام 2026 القاضي بمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قلبي يحدثني بأنك متلفي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي ميفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف، عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدنف. فالوجد باق والوصال مماطل، والصبر فان واللقاء مسوف. لم أخل من حسد عليك فلا تضع سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل، واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني، وكيف يزور من لم يعرفي. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. لا غرو إن شحت بغمض جفونها عيني، وسحت بالدموع الذر في. وبما جرى في موقف التوديع من ألم النوى شاهدت هول الموقف. إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي وماطل إن وعدت ولا تفي. فالمطل منك لدي إن عز الوفا يحلو كوصل من حبيب مسعف. أهفو لأنفاس النسيم تعلة، ولوجه من نقلت شذاه تشوفي. فلعل نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي، وأود ألا تنطفي. يا أهل ودي أنتم أملي ومن ناداكم، يا أهل ودي قد كفي. عودوا لما كنتم عليه من الوفا كرما، فإني ذلك الخل الوفي. وحياتكم وحياتكم قسما، وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفي. لو أن روحي في يدي ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفي. لا تحسبوني في الهوى متصنعا، كلفي بكم خلق بغير تكلفي. أخفيت حبكم فأخفاني أسا، حتى لعمري كدت عني أختفي. وكتمته عني فلو أبديته لوجدته أخفى من اللطف الخفي. ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي.
ولقد أقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلى فاستهدي فيه أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي قل للعذول أطلت لومي طامعا إن الملام عن الهوى مستوقفي دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنفي برح الخفاء بحب من لو في الدجا سفر اللثام لقلت يا بدر اختفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وإن اكتفى غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي وقفا عليه محبتي ولمحنتي بأقل من تلفي به لا أشتفي وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحف لو قالتي هنقف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقف أو كان من يرضى بخدي موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي لا تنكروا شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي مني له ذل الخضوع ومنه لي عز المنوع وقوة المستضعف ألف الصدود ولي فؤاد لم يزل مذ كنت غير وداده لم يألف يا ما أميلح كل ما يرضى به يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي يا ما أميلح كل ما يرضى به ورضابه يا ما أحيلاه بفي لو أسمعوا يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرى قدما من البلوى شفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي كل البدور إذا تجلى مقبلا تصبو إليه وكل قد أهيفي إن قلت عندي فيك كل صبابة قال الملاحة لي وكل الحسن في كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفي ولقد صرفت لحبه كلي على يد حسنه فحمدت حسن تصرفي فالعين تهوى صورة الحسن التي روحي بها تصبو إلى معنى خفي أسعد أخي وغنني بحديثه أسعد أخي وغنني بحديثه وانثر على سمعي حلاه وشنفي لأرى بعين السمع شاهد حسنه معنى فأتحفني بذاك وشرفي يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة يا أخت سعد من حبيبي جئتني
برسالة أديتها بتلطف، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي، فسمعت ما لم تسمعي، ونظرت ما لم تنظري، وعرفت ما لم تعرفي. إن زار يوما يا حشاي تقطعي، إن زار يوما يا حشاي تقطعي، كلفا به أو سار يا عين اذرفي. ما للنوى ذنب، ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. ما للنوى ذنب ومن أهوى معي، إن غاب عن إنسان عيني فهو في. أبو حفص شرف الدين عمر بن الفارض.